إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله
0: الحمد لله الحمد لله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد

ارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن بقية الصحابة القرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمة أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من

0: الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل سند القربى هان الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا عليه نعمة وصلوا من فضلكم وذكر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: استووا تراصوا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام إقامة الصلاة استووا الله أكبر
1: الله أكبر
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

0: آمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما الله أكبر
2: الله أكبر
0: سمع الله,
2: سمع
0: لمن,
2: الله لمن حمده
0: الله,
2: الله
0: أكبر,
2: الله أكبر,
0: الله أكبر

0: أخبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

0: لهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. الله أكبر,
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: التحيات والبركات السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وسلامه إن شاء الله.

sulir firdaus ya ahla wala aqwa ala naril jahimi wahab li taubatan wa ufir zunubi fa innaka ghafirun zambil azimi ilahi la sulir firdaus ya ahla wala aqwa ala naril jahimi wahab li taubatan wa ufir zunubi fa innaka ghafirun zambil azimi ilahi la sulil firdaus ya ahla wala aqwa ala naril jahimi wahab li taubatan wa ufir zunubi fa innaka ghafirun zambil azimi ilahi la sulil firdaus ya ahla wala aqwa ala naril jahimi wahab li taubatan wa ufir zunubi fa innaka ghafirun zambil azimi ilahi la sulil firdaus ya ahla wala aqwa ala naril jahimi wahab li taubatan wa ufir zunubi fa innaka ghafirun zambil azimi ilahi al-kiriman tal-karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awalin wal-akhirin wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi nikamahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana wa ilahana laka alhamdu wa laka almulku wa laka syukru wa laka ar-ridha kama yanbagi li jalani wajika al-karimi wa jini sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna wa jadil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar bi rahmatika ya ajiju ya ghaffar. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bi halalika haramika bi ta'atika masiyatika wa bi fadlika man siwak. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bi halalika haramika bi ta'atika masiyatika wa bi fadlika man siwak. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bi halalika haramika bi ta'atika masiyatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ij'al akhira kalamina fid dunya inda intihai ajalina la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal mas'aril haram wa rabbal baitil haram wa rabbal rukni wal maqam. Abligh li sayyidina wa nabiyyina Muhammadin minna salam wardud alaihi salam. Assalamu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Bi rahmatika wa karamika wa judika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana junubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara.
ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا ربا شاهدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا وربا شاهدا لا معبود سواه ونحن له عابدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا وربا شاهدا لا معبود سواه ونحن له مخلصون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وفنا يا كريم وفنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ارحمنا ووالدنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم بسر ما قرأنا وبجاه من توسلنا أن تقبل ما به دونا وأن تعطينا ما سألنا أنجد لنا ودق الحق الذي وده لبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين دوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Garib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعد

0: ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.